0: That's Mary Snyder.
1: Not bad.
0: And now we go to Michael Carr.

Keyleth.

Tad an tadib ti chalun radio bedrach slaman sharika diochan mochaban shamane ga da hayu mo khakhur zakhata ga met khada saati le bitaya telefon dien ila 8833888 وانا حضران بشكل تلفون قدانت يا مخوبة قاريلا كل نسبتي لانت إلى مادة بردي خلولة ما سيتم خادوتا مغروخ زمنياتا قد يوخن

0: رب صفيقة جاهي قامتها مني للاخ يعني بشو عدي اشيتها شماشا ديفيد جوارجس قابلو خمبشينا جو خرزت قال السدني
1: بس هي مرابا ميقرا مانول شلاما شاري رب درايق قاي كله مشميان دينا مشموية الله ترس قال السدني قاعد يوم آها رمشة شابيرة وقريرة ماس قارخ لي رمشة تربوشي با
0: رب دوس رب صفيقة أنا شماشا بيوت لي بساسا زمرتها قامتها مقرونة قبر زوجي وشركة تخيي ميقرتا رونيكا وقايالو كريس ومايكل وقا كله خن شمال وخبة خزخ شماشا مزمرتا متولا اديو شماشا التيو بارفانال وانا برقولة
1: رب صفيقة مقرو خمز مريات السودانة تقلبو تشموشا بيوتشا جرمين تمرس وآه زمرتا مهنينتا تأهمونن لا أختي قاتو خوقا شلبتو خبت متخرة تخرنية سودانة إلا قاي كل شمانة دينخية جو شوية ثمانية بت مغبيلة عزمرتها مشموية السدني

0: مش موية جرمن تمرس وخامس برات مهنيان آهز مرتامي شوي ثمانية إنو أندر إيج سباي إنو إيش تصر شن
1: أشي لامت كما شنو خلال
0: لا خينا دي خينا معلومي لا إشتي أربا شنخ هارا جيهل لخ لا تخمند إش تصر شنن ما جرمن تمرس سيتي أول سيدني
1: أوكي
0: سوز مشتوتا قمت إيكي قمودينا كبرمات السيفيك هول
1: أها خينا عيني وقم تبضانو
0: كبرمات السيفيك هول تو سيربيان كلاب بيوا برخاص كنلي فال ستيشن واتوخا كلاب خيتا برخاصة سميث في الأرسل
1: أها
0: وبايني وخا هولي وتقاتو لقاي وتخا مدرشتا سو ابتامي وديهم مشتوياتي وبلكت قومة هاوية مشتوياتي خينا ليطن أخشي بدانو خينا أني وطلع أمرخ آواني رشماية ات ديرنا ايشو تابوتا وننو كلاب وخويا دبدانو كولتشا كلاب دانو كله تامي ودي والمشتوات
1: إن ساما زودا مشتوات كله قو سيفيك هول إيوا إن بزودا
0: كبرمات سيفيك هول إيوا اختمرت يعني بيت هن إيوا درامي تامي إيوا يعني رابا درامي أتراي طولنا جو شوية يعني برسو في رابا جوري هاي أدبيينا إن مودي يعني دانو يو كله علي ما واخينا
1: هاي
0: ضاد أخي ويدنا راب درامي وشر عودياتي يتأخر إني منت ما قمت تزوزة فيلا قا عمر تربان هرمزي وات يعني هلا ليه وبيشة بنيا طوطانو تتمر ميل استامق ما بدلا دونيشن يو كبرمات السيفيك هولي سو أن أوانة إيوة خدش بياشة بيا خا هوم جراند ديني و يعني أرض ديني و
1: هم جميع كله
0: هي هي سو جربن تمرس تخرني السودان إيوة البوتشو مشوي ثمانية مشتوتة قميتات بيداوة لا إيوة كبرماتا سيفيك هول
1: رابس باي
0: يا وتوخا هول خيتا إيوة ليفربول ماسونيك لخ قربة يعني الميموريال أفينيو توخا كلب خيتا تامي الأخوة عودياتي
1: هذه ما شاء الله كلاب إيكت أزد إيكت إيكت ماخذ الكيبر كلاب إلى
0: كده توي شماشة إيسا اليوم همزومة لعمان
1: قصاد إشتوى بلقي
0: قصاد إشتوى بلقي إتلي بروبلم من ديا هيدفون دي أختي لي لخا بروبلم جربخ هرب همزمة خخنا سبق على بعد لا سلو
1: مدري
0: وايلي إيكو جو قاله يعني قالي بتالي خي أختي أختي هذه متالي الخور خقد انقيت بيو بازن بيو سو دن شوي قوانا الخا ايخا ليفل ديانو سو من ديان خينة دينا هلبت بر منن بردا خرزة بتهاب خرزة اوراشور ميقرا رمسن بادل وهراد غزي جيبو ابديشو وتمن خامات بتاتي اني يوديري خرزة لايف لا اخشي قرديو انا بالفيسبوك لايف يهابي سو بطلبك من نوخن كلوخن من ساعه شوا هل ساعه 8 لا عزيز من الدكتور اويت انتي ومشمويه قامت خدمني 3 ساعات من اشتغلت 8
1: مش قلت هاي مش اشتغلت 8
0: من اشتغلت 8
1: ومن شيالي يعني
0: وقدي وخمي اتن خنواي لا وخرز خرايقات خلا لا ين لا تلو خرز خينا
1: خرز خينا بخلت على
0: وخرت بخاش اللاتره
1: رابدوس
0: بطلبك قاتو خسابر برخطه قاتو برزوجو وبصوري وقت تخروني بخدتت له مدري غدا يا خيتا بنا تخيشة وتخترق طلاقي
1: طلاقي
0: طلاقي خيشت سو تخروني هالة بتخدتت
1: خينا كو خشت أزن شيتا قشيتا بخزن بنياني خات من دي السودان جاروب الماطن بغداد جاروب
0: رابس باي خمس بل آت متخروخ قشماني من روخ قات بيت خزت أنا من متويز مرياتي مهنيانياً عاد كيمتت هلا
1: أي كومبيتيشن إديو خزخ أنا أي بشغلة بالشمانة أنا قارئة
0: أنا خدت شيء من

0: أنا هالك يخين جو شوي عثمانية.
1: بضاعي لا أخشيت خشى ما شاء. أنا يمي مني أسرع سيدي. أتي مي شو صار البيجو جو أدو من دي أنا.
0: هذي USB.
1: USB.
0: هذي كلها USB لامي. خنا لتلا أمرخ ميت سيدي اسمح قمت دي ما يخوى.
1: فراق أنا مختي وكاسيت برقلون.
0: فراق يعني.
1: فراق بسيدي.
0: هذي كلها لخيلة هذي ويا USB لا كمبيوتر ما سميت لابتوب دي يخمة زمرياتي ما سبلت زمرياتي من يوتيوب. So بشي لها سناي ويا
1: برافو yeah.
0: واخنا خمدي خينا انا مدري ما تنزمرياتي عاد مزمرته مخوبه متخ
1: كزمرته شابرته متوله
0: رابص بقى قدت لها خامزه متخيده بهمز مخلا من يقرا مانو الاسرائيل بهمز مخ بتول كاب كاب الدنيا اديوم تمجد يعني ارجنتينا قم جنواله غالبوتهم من مصر تمجد
1: ادوس
0: يعني جيم ليفا فير ليفا هيتش فير كمصراية
1: أنا خش من كل أي وول كاب ليلة فير لا أخشي أني ليبا خمر خام دي خيلة أنا دولة ما بيونه
0: هي منت ورا زي أدي قطوصة خخة جيمرن لا سبايلة أي دينامتوية في اي ار فيديو اوديو دينا أولو البتاوة ريفريس يشوق أنا يعني دين دير شي تمانيشتا أرجنتينا قرملا وول كاب ها انهمنت ين لا قم قرمال الخجبونية إنجلسناية إنجلاند يتخريتون هاند اوف جاد دييغو مارادونا بايده قم اخيله مخيلو كروس من جيب ماخيله بريشه ايده قم اخيله قم اورا جول واقرم قرم قريمالو ان هاي في اي ار ديوما بهلبت اما جو اما بيطيعو بايده لا بل كد اوبريت كارب شاقلوا اينا قم شوقيله اهزا مسابلتو في اي ار سو خخ جاي في اي ار وايلا وادلا سبايو تقاتو وخكما جا هليلا وادلا سبايو تقاتو وبريشا ايدي اندي لان ايد ايمن تيم ديوخ ادي خشو امرخ ناد وادل سبورت قا استراليا ان خا بنالتي جارك استراليا يا وابا في اي ار لقم يا بيلا مارت ترقل منو بس سيمة
1: فيها
0: اينا مودي ودي لي برقولو خليلة مخوبة قرم استراليا بكرا بيلا من ساب بداية ليلة فر
1: خلو بيت امرت خمدي رمس بيت امرت ايران قرملا قرملا قرملا ودر رقبيتها
0: خينا ايران وعراق وجوردني وان اطروات ايجيا
1: رابع جلد خشلن
0: يتتمو خوشيبة مارنو جو راديو مري قد رابع من اطروات دينا دينا نايت عراق ايران لا جوردن إنا عراق وإيران دي لنا عيد أن ترى ويران جو أهوالات إيقوتا وإيكونومي و
1: وبولوتيك وكل من دي
0: بولوتيك وبلاشا وليط يعني خوتها لخور بشتها باليدنة تراواتي يا قهتها بخزت لهم ليك دي لنا ويا بروفيشنال مغدين دين طالاني هابي وبروفيشنال طول جو يوروب جو أتراواتي بريشة بخزت والو كوالتي طالاني بش بها بخيلاني
1: دوس
0: إنا إيمان تيم ليلة بجمايل أودالي سب تيم لا أخشي هدين ميت لي أسرة طالاني خيلاني إنا أن طالاني لينا طولة مو دالي لينا وادا براكتس مو دالي بخزت لون إيمان طالي طولت انترناشنال لينا وادا برفورمانس مارد يارب قمودي أن طالاني مشمه لينا ما يوي خريزولت قديا من سبب إلي لينا طولة مو دالي سو أي لبيتا يعني بروبلم ميتا ليو تروات أرباية قد هما شوية البلاشة سواء نتروات أخشي مغرب بغزاية قد مغرب ليلة جو بلاشة جو كوتاشي دولة مغرب مطيطة كور كوتر فان
1: كوتر فان yeah.
0: سو متمارة شمخ ال خشتان الشوية خدش دارخ ال أمرخ قائم عشر بالسرقس
1: عرب أصفاي
0: شمخ لدى أزمار تتعشر بالسرقس خمس بريات ات زمرتت تنبرتنا
1: ات بيش بسم تم دي زمرتا
0: عرب أصفاي أزمارت مقروخة كل أخن شمان السوق بصوري وخمق بيتنا مشموية بسخال ستنا

0: بتأتي.
1: مشوية سيدني وعاشر بالسرقس وتنا بارتنا أهز مرتا موي برميت من عمي تنا بارتنا
2: خينيه وطري مراي
1: سباي
2: لبن أنا من قدن كرشان جيجارة تنا بارتنا وصدريتون تنا مو بينتنا من خبران هذا إن أنا خشون أعطت خاخي الخيطة بدازمة
1: لا آت مراقاتي
2: دو مراقاتي
1: أي إلى خيوطة خامانة
2: أوكي
1: يعني خامانة دي لليبا الصدر مدموية لي يعني أخنا ماشي مرخ خبة إلي يو صدر تناشل لا
2: أكيد
1: أمرخ رياشتك يهويا يمن مغبت خا موي ريشت ريشت يابوخ
2: هي.
1: دي لا يمرخ لبا لبا قنبيلة قبل من دي دي لا عينات غزيلون خارتها لبا قنبيلة دي لا
2: قنبيلة
1: يشقتها خرت ما خبت هلا ما خبت ليلة باي معيناتي باي لا خدش بياش من عمق الديوخ سو عمق الديوخ ماري لقموخوخ ماري لأو مديد المخوبة ديلا
2: هذا خلا
1: وموخوخ ماري لقو أهت خخ يموخوخ بامر لا لا مليز سو أي زمرتها اتعاشر بسرقستنا بارتنا مدمويو لجاني اللبة والموخة
2: ها أنا خش لك دكتور تخيته
1: لا يعني أندوس إلى تنا بارتنا صدري تنا جودان بيتي كل دنا بيتنا يعني أين ليلة سباين سيها تقدمر خديلة تخمونة جارك مليلة خا تنتن لا أي غلطة لا أي كلام رخلة إنا مدمويو يعني الدو تنا دي لوارجو صدرة وعلي كل تنا وليل مصايخينا بخناق إلي يعني براق إلي من سبب ليل مصايم طايل دوم دي تبايل
2: عاشر بسترقس زمرياتو رابا سوداني نزيل كو زمرتت متولة اطلع منايد جانو مخ قصتي لا شماشا يعني ما تاني يعني أنا كو جرقت شامن اها زمرتها يعني اتمجت إلا يعني وزمريات خينا بتخبا نورا الديان رهبة زمريات يعني اتلم ملاي قصتنا أنا أيما جبيتها مش مالقة برزوقي مريش ميزي أول نورا الديان إلى قصة خد أنا بداخل مدموي جانو إنا خبص لخينا قد يجشوا جانو جنورا
1: يعني ما أجبنت هلا إنا يشقت جنورا آتن عليما شابيرا أمرجو قنجت قنجت جوانقوت خمر
2: خبر صدار قنجة
1: هي قنجة جوانقوت خارطة بغزايد يانوخ أمرخ وارنا شن يعني وارد يو شن السيبوتا يشوكة هر أونورا إن أونورا شكل يولوخ يعني شكل ديوخ يولى لأخت آتي ود سوقات خبي مار التكلت هو ياول دا دنيا تريجا هي آتنو آتن هاوت ببشوبي وانا قاتو خسر بنوا يعني ماري لقم ورقم وقم سربت لي كيلو هو شوب
2: كيلو
1: سو اتلا رابا مانا جورا اتلا رابا مانا جورا بتآزخ لدا زمرتا
2: اوكي
1: الى خمن امانا مشنية اها زمرتا بيّن ان ماسي خيك ما شمان يطي اها زمارة ماني لي خوش مضيالي ين قارير وخ الراديو ين التلفون ديوخ خينا يطيلي تلفون ديوخ ويطي تلفون تراديو خزخ أمي موبيا بالقاتوخون خادشنا
2: رابس باي
1: هل بت آهز مرتا زميرو لألبوت شمو تماني طلا آهز مار أخشي من نيو خيلي يو طالان جوتي ويو كاركوك وخطالان رابا خيل سبايت يعني سبايت جوتي يطولوا يطولوا قا نادي القوة الجوية هي أخشي خارتا خينا أهوالات الدينوايا بشواقو لي عراق وبخاشل شيكاغو بزماري التام وايليني زمان بز بالوط اللي بشان طلازولي وخارت اخينا يوشن التري البي وخدشي واتخم دي من يوخيلي شم خلدها زمارة ان يطيتو نيما ديمون القديان
2: وطشا 8 تري 8 تري 8 تشالله

0: هلا السلام عليكم.
1: السلام عليكم داخي صار.
0: رابع شم أو قال الليل قريبة يا قدي.
1: لا شين زمر نقولنا قلت تلفزيون.
0: لا قرد لا تقول تلفزيون.
1: لا لا ما رن شماش داخل سبويلر.
2: بس سي مرابا ما نمزوم منن.
1: ديفيد شماش ديفيد داخل نينوس يلمزومين نينوس.
2: باخل تمان يلمزومه.
1: نينوس نينوس هي مري قامي مري قامت لي زمرت زمار الى مالك مرزا اختي وطال مخروال الله
2: خيط خيط خيط مالك مرزا
0: هلا الميوزك مرم الميوزك هلا للزمير هلا ميران مالك
1: مرزا شو ميوزك انه شنو اخي اختي ما شباب اخدير ايش ما يقال اخ مدري
2: بس سيما اختي نينوس ايمن مارت نينوس انا بايم شكه ديتي اللي رابو خرابات يظنوا نينوس سينا
1: نينوس البازي
2: ها ها نينوس البازي
0: زي شماشه زيلوخ اتلان شمانه ان لي مخبري
2: عزيزة أو إلى ليفربول يعني لوا.
0: بلا.
1: هو
2: هو نينوس إلى أخوني بأمته وبليفربول.
0: لا.
1: هم
2: يعني بآخر.
1: ما بخديش مني قالوا شو ما.
2: عزيزة عزيزة سبر دشنوخ خنا بشكاش وخدشنوخ أمي قبرت خورزة بعمرو خمودي لا.
1: يا مقروط لك خاخينا خاف لا ولا
2: لا الى لا اخر الى ريتين تبقى انفيلد ومنه اكوموديشن وبخز
1: اي اي اي هذه بتاعت من شغل لنا هنا
0: كلام خشته
2: عزيزي امي رقله
1: بسيمه
0: شمال قلت لي غربي بسيمه ربك قريته عزيزي
2: بسيمه نيروس قلت لي غربي
1: بسيمه باي باي

0: هزمرتا مقروه وخ دشنا قا عزيزة نينوس البازي اللي قاربي وخ مقرى نينوس ديوت مشميان الخرز السدني والكل برسقالي وبصوري وخ قد وبخوشي باني هدي يطت قديره وخ خمن دي بينو متخرنوا دشنة نينوس هلبت برخت خرزة بتمضخ لمودي
1: بخير
0: أختي خم دي بينو مضين وقا مشميان دينا مشمية الله برسقالت نو هدرا قد يطيتون رابط بقياتي ودخوة بشن الدعوار خارطة خينا برت كليوة لخدانة وخارطة مدر دران هدية ليه من بعد بقياتي جارو بخ متوية وخيني همزو مخ لايف شوس بعد خينا متوية وخيك مجاه بري ريكورد يعني تخروني الديناويرة من بلان برسوبا انفيدخ من دياني سو اخجي بقربة دانا عمي قربة دانا يعني همزو من قربة دانا يعني بيخ مريز خمدي بوش هابخ جد سودانا قد هابي هم يعني لايف القالة وهم هابي لايف الشكلة أي الشكلة خدشا دوخ بلاخ الله دي اترابة من دياني يوتخ منياتا سو بخيل تعالها بابي ختيم ماسي كالي برخاصي قد ماس خني كلهم دياني ودخلو
1: قام بقرت لي بشورات خرزة مزمرتها مخوبة متنة سبديوات مدهور زمات أنا تين أنا وجاكيت يحشي توس
0: ها
1: ناخد أمانو سكندر أي زمرتها يعني رابي ما خبنا
0: أي زمرت أمو سكندر أنا اتلي قارة قد أمو سكندر إيوة خخورة رابة أزيزة قاتي ورابة رابة كيمياء قرنوالي هل تجاري خش للسويدن ممجو سويدن طبيلة بخا مرة سريا وطامة منيو خيلي جدا فولدر دين ميو نزمرياتي لتلي أمانو الاسكندر سباها بيشنر يو راديو ميموراسي نزمرياتي اخشي بجربن قا خوشي بد بتايلي قابد خاطروخ مقرون وخامز برياتي ات أمانو الاسكندر
1: رابع سباي
0: هم بس بسبارخ الشماشة إيسا قد قاريلان كد بسباري وخ الله مقربون نوخون خمز مريات رابا مهنياني ات ادمون ترنيان اها زمارة خمز بريات رابا رابا كي مقبن ما تخم دي كريا منو بدير خارتا مدري منو مشويتون سدني

0: مشموعة سيدني إدمون ترنيان وبغدايون رابا قد عمني لي شماشة مقلسم شمشانة إيسا إسرائيل بطرس خرزة ديلانايت كي مقرولة يو برسقال سيدني كي همزم قاتن بشرب بريشة إديوم هموني بن شماشة إيسا إتليخا شربة خينا قاتن قد مقرولة قميت بشمي بشموخن قابول خشينا مشمشانة إيسا إسرائيل بطرس شماشة راب بشينا قابول خي وخل خرزة قال سيدني
1: بسيمة
0: بسيمة كل عقارة راو شين بسيمة راو شماشة مودي وتخدر قاتن ديوم ومشرب الديوخ مودي
1: كريوتا
0: تشقيتة مرة استوبانس بخر السادة
1: ايه بخر السادة ايه
0: باقت شماشة ماكرفون عمو خيلي بينوب انا شامنا يا قصة تشعيد
1: وخش انا رمشن ماران حابري خالوكم أدي بتهمزمة كريوتة بالتشقيت مرستا فانوس قديشة وبخرة سادة مرستا فانوس إيوة شماشة قامة يجو تشقيت حيبانوت أواهاتا وإيوة أو سادة قامة يدوي خالي جامة قخبة وشمت عليها مارا إشم شيخة من برد تيت فاروقا إشم شيخة خمشي يوماني من برد سقط مارا وفاروقا إيشم شيخ شمية وطول من يمينة آلها بابو قديشة شضر روخة قدشة التلميذ وشليخ قديشة تيوة بسبار الداها فارق ليطة مخقولة وقتلميذ وإيمان أن تلميذ وشليخ قديشة قبل روخة قدشة إن صليلة الخاخة مني بيوم بيوم دورة عيدة بنتقسط شوريل المكروزة داها هيمانوتا مشيخيتا وفرقنتا بوادة رابعة تارت عجبياتي ومدورة رابعة ناشي داها أرخة شرارة وخية أبديناي جمالكوت شمية هياوة دوتا كل جانا ونشنقا رابا عجبيات حبيبة بشليخة وكل آني هم مني ومضالي مضالي وكل يوم اتوالون جاوة كل من دي اتوالون جاوة من ديه ومالي زبنيوة فليوالو قي كل ناشا اخمن دي دي وسنيقة كل يوم دائما جو هيكلة خاجانة بيتة قاسية ولخمة وقبلية ومخلطة كذبت صاخة بدوزوت الدبي شبخي والآلهة كذبتوال خاطر قم كل طائفة مارا مزيد وكل يوم الآتة آن تخيوة آكتو تلقو براكسس شليخي قفاليون بي من جرجة أربي فلا هل أربي شوة ثاني يومانك الزدن تلميذة ترطملن تلميذة يوناية الإبراية أرملياتي بيشي ومسلية بخلمة كل يوم وقريلن تريسر تلميذة الكنشة تلميذة مرن اللي ليلة صاي شوقه مزمن عليها وعودة خلمة صبرة جابي منهدخة أخنواتي شواناشي من نوخن إدباز ديات سادوتا ومليانا روخة قدشة وعقل داروتا بتمقمخل ألداها شولة وأخنا هاوة دايما صوتا بخلمة وهي مزمن وشبر آها هي مزمن قم كل كنشة دوبيل استفانوس ناشد مليا وهيمانوتا وروخة قدشة والفيليبوز براخاروس والنيقانور والطيمون والفرمنة والنيقاليوس جيورا وأنتيوغايا دن مقميل قمشليخة كتصوريل صلوتا مطيل الله إيدا وهي مزمن آلها جرساوة وزيداوة زايدوة من يانا ترميدة رابا جو أورشلم ورابا طيبة من كان مصيتي والهيمانوتا آتو ترق فراكسس شليخة قفالين إشتا من جرق خاها الجرق شوة إينا صفانوس ملية وشفاقة وخيلة وأود أن يشنق وأجويات جوطيفة قبل الناشية من كنشت كيشا وقريتا لبرطينو قورنتاي وألكسندراي من قيقي من قليقية من آسيا درشي وأن استفانوس لما صيوا الكلا در قرآن الله روتا روخة همزماوة بيه ايجا شودرن ختم ناشي ملپيلن امري اخنشميلن اللي دمره مثلان الدوتابة الموشة الالها خسلي شغشن طايفة والخرزقن والصفر وتيلن وقملن الله جنولن ميلن اللي بتفلقت كنشة مكليلن سادة داقالة مرن آها ناشا ليلي بشلاية من الهمزومة مزمانة درقل شرق درقل داها أطرى قديشة سبب أخنا شميلا مرة آها إيشو نصرايا بتباطل آها أطرى بتمخلب أضطة سوبيل اللوخ الموشة كل آني تيوة وطامة جوك نشتا خرن بيه خزيلن باتي أخفات المالاخة وآو مرة سطانس يا قشيق زالة لين قزيرة بلدبي شمعتي أختن كل أضانة درق الطروخة قدشة بقيامتن مغضبة واتوخن أب أختن أيني من نوية إد لين كمرة وقتيلة بيد أبابا واتوخن الآن قامت مكرزلن ألتيت الزديقة أو أختن توفيلوخن قطلوخن إلي وقوبلوخن ناموسة بيد فقدانة ملاخي بلانط الرخن كت شميلون أني فشلون ملية خخمتا وقرختي وكيكي وآو كت ملية هيمانوتا وروخة قشة خر بشمية غزيلة تجبخت آلها ليشو كتلية من يمينة آلها مرها بغزاي وين شمية تختا برون ابناشة كلية من يمينة آلها إيجا كل مقوخل قال راما شمل نتياتي خل جب الله دوقل قولقل إلا الودر من ديتا ورجمي وعلي ديولوا سادوتا الله سادوتا الله مطول جلي كس أقلات خارج وانقا شم شاول ورجمل استفانو كمصالو يبي مارا مارا إيشو قابل الروخي كبركل مقوخل قال راما مره يا مارا لا دو قتلة اللي أخطيتها كتآها مره ودمخلي صلوات ده قديشة متخرن الكتاب قديشة خضرة وضماطر جرابة من يمانة شيتا صلوات ده قديشة هاوشورة الخضران كله خد نطريلا بليلة إمامة من بيشو خيلواته مريا بارقوهن هاي ترابة بسيمة أم قبر إقارة
0: شماشة اتلان رابة إقارة قداها تشعيتا قدمتا مقروالو هاد بسيمة رابة لان إقارة بيوخ شماشة
1: قبو إقارة الشمد مارا إشم شيخة عادي علي انطيتا ما سخطها ملوء همز مخلوط
0: وغ... وغدا يا اخي تشماش بمارخ قاتوق بديلد خابريخا خيوق او مت زيخ بديلد ماشي الديوخ
1: بسيمه على بارطه على
0: مطر بوش بشينا شماش عيسى اسرائيل بطرس عم نيواد داهت باسوقه خاتا وشربه خاتا من تشعيت ابهاتن وقديشه

0: تشعيات الشماشي سرابكي هاوي مهنياني عمي ورابكي بخلن إيمنتي شمني جو برسقال سدني همزومي وقال زنجيرانا هماشا كي منهر قاتن من سبب إلى أخا من دي لتأخلخلتي أو خبيني بيد أخلت قد صوت خبراني دهوانايتي هاو بليطي متشعيت أبا هاتي قديش هم عشا إينا خدرمانينا إينا خمي خلطينا قبغرا وقروخا
1: رابط السيما عشا أتي أمرتخا خبرا بسودانا كل خاب برناشا كل خاب برسوبا على هاي يولخا خلط للا هداخ انتي لزمالا انتي لكتاوة انتي لقران شير انتي ل يعني خلط إلا من علىها
0: والمرت السيما عشا إيست لا شك
1: أي لبا لا
0: نسمع أي أمرت لا شك
1: يعني خاب برسوبا مطي القطشي وهدوار وقال صبيا مقروه بخورخه يعني خينا اخيت بشقنا الله
0: خيت شماشه اي سمقري لك لا اطلع
1: ما شاء الله
0: جو عمرت مرجي ورجس
1: دوره
0: قامت بيت الرابيتا هلد درمو خاتت ميقرا درياوج درمو وخرطه بيت لا بخشامن مدري هلن درمو مقريتها نيلا اينا اتوا خا شماشة وعالم يخلي إذا ضخوة من نرى
1: أوديشو
0: شماشة أوديشو
1: أون قاتم مقرير
0: إيمن شماشة أوديشو يمرى وبهاي رابيت ديا كلاس كلها خينا
1: انذار يورد
0: ها هم أخوي نرى بزهيرة إينا إيمن مروا شماشة يسال رابيوخ كسيتي روباليو هذا لابد خمدي شماشة يسخت خزي أبد هما شمكيخة سمباتيايا بصوخة هر او شماشه لي من قم خمشيش ندي خوا خزيه واخنس كل لايقاته
1: شكيره شمتعلا yeah. زي شماشه كل رابي بدانو اتوالي ارخط مقريتها تامقو قدت yeah. امرخة دور تتقيطة
0: hey.
1: انا رابيتا انكو مقريتي لا ورابيتا فيونا انا بر بر yeah. بر بابي وبر
0: hey.
1: انا اخارت هشي تقلبو تمو تماني لون خليطة شوي تشين فيونا مقريتي لا جمود مريوكس
0: ها yeah. تخرني راب السودانينا أختي بتمزمخ خشربخينا ومنعمن مشموية بسقال سدني

0: هذه كان خبرة مغدية نقاتوهم بالنيو ايربورت هذه قمت امر اخوة كينغسفورد سميثي وهذه بيلة برادفيلد سيتي اوف برادفيلد هذه برنجلي براق يا اخينا خبر برنجلي بالشايب هذه برادفيلد
1: الى برادفيلد اوكي كل ما خبان سابار انت مخبي
0: آزي
1: آزي اوفرسيز ديلا خبرة مغديانا قد قداها شيت هاشيت يعني ياخذ أسرة أسري خمسة أسرة تريل بوسريش تا يعني من بر طلايرخة اكزاكلي بر طلايرخة طيارة قامتا بارخة شماشة أمرخة خبر خينا طيارة إلى طيارة بأمرنا بارخة
0: طيستا خينا طيارة لا
1: بارخة من مدوة مطار خاتت ايربورت خاتها إلى من سيدني بتآزقة جولد كوست أيها بقى شو رايب توي أخشي ميامري
0: دمستك
1: أخشي أخيتا عين همون ان قديش شيتا باين براكتس شيتا طياره قامت بارخا من سيدني قا سنغافور قا اوفرسيز
0: خمن دي يارك يتخله قد ان طياره خات دينا امر ايربورت خاتا يعني لا خشويت من يوم قما يبتخزيت كل طيار دنيا بصلاير جابي من سبب هدي ويسترن سيدني انترناشونال اهن ايربورت خاتا رابا من طيار خزيت انه مين كوميرشال ايرلاينز اخ اماراتينا قطريلا اتلوخون ماليزيا نيلا هدي تركيش ايرلاين بتايلا ان طيار لي خزيت انه قدا هشيتا
1: اتي همزوم باس 380
0: لا لا همزوم من بدي كومبانيز
1: ها كومباني
0: يعني امرخ اترواتي سو سنغافور اني كله جارك او دي ساين اجريمنت قدوا ايربورت خاتا يعني قومت ادي يونايتد ايرلاينز دلتا اير كندا ان دي خزخلو امريكان ايرلاينز الاسكا ان لي صالي خريشه لخ بل قومت يرش بشنه يعني قومت يرش خشي تزودا قد اجريمنت اودي قد صالي لخ اختي بالزود هذه شاروينا ديمستيك بعدنا يعني دي قد وصلن جش قد يو ملبن اتلوخ تلامارين ايربورت واتلوخ افالون تري ايربورت سينا يعني جو خينا امرخ جو رابع من اترواتي هديها جو لندن قد وصل جو انجلند اتلوخ جاتويك واتلوخ لندن هيثرو سو من سبب رابع واينا بزي يعني امرخ قطوسه بمليون سابرچيه كيازي وياتي وبالبايت سابرچي مو زود مخمل لا خمليون بيوما هنا خش خشاب خيخه مخدم لا ودخ اكزاجريت اختي خش امر خرابه رابه سابرچيه كيازي سبكت طياره دي لبراخه مخط لما جانات بشقاله لا يعني خمش ما جانات بشقاله لان يوم براخ انا خا امرخ تلاي ار بي فلايتس أن أربي مخيلو اللي خمشمة ينطمة بينه قرباي موسري ألبي ناشي
1: أي جيوما
0: جيوما موسري ألبي ناشي أي صالمون من سيدني أي من لندن دي لسرير بساطي أنا بمرنو هلخة مليوني ماطي سوقة هات خي برشيرون إيربورتس يمري بابيلو خسامة لخة خسامة لخة سو بصوري وقت سيتي أوف برادفيلد رابا شولان بتابي خاتمارا قد عند بي سيكوريتي بلخي يعني رابا بتابي لوخن امرخ برست قد ان الشباب علي مينا ودون دي ان كل ام 7 و ام 12 كل قم برقيلو هدي ام 12 الى فري قد عزت بيه
1: ها لتنا يا
0: كهدية فري لي قد اني برسوب بي قطوسة ازي سغبريلي او ايربورت خاتا مغزيو خنينا قطوسا بتايد من إليزابيث درايف بخزت ام 12 فيلي بساين ايربورت ورن جابي إلي فري إنا قا خدانا كريتا بخشا هرتي لدانت ايربورت ورشماية وباتخ إدانا
1: إدانا تاستات خمشي دولار
0: خينا لا خمشي دولار يا ما
1: رابنا
0: لا قومت ويا شوى بشوى إن أسرة بأسرة إني خاسري دولار
1: إنا خد دقيقة عدي إدانا تيخ بخشا مخا قاو ايربورت للا خزقت لاقي مخيلك وماشينا قط مابل
0: خينا كليتة لا إيمان براقد من M5 بتايو خيلة بال M5 وهل أمرخ إيمان وارد يو تانل هدي قد أورد يو تانل إلي خطول خينة لخجبونة هدي أدخل بعد يعني قمت بورت و ام 5 و تانل وخريش الايربورت بلدت ولا
2: خيد
0: هدي براقد من ام 5 بتايخ الى مشروقتا يعني برقلخ من دوا خرت بتاي التانل بتايخ الى مشروقتا خيد خبي بخيت الى بتايا اي بي بخيتا الى قطوار جو تانل سو هدي بتقاري لرابط مجد رابط بتقاري ل هدي شم دوا ايربورت خاتا شم الى نانسي بيرت نانسي بيرت وولتن يعني قدوس الليلة كينغسفورد سميث ايربورت او بامري ويلكم تو نانسي بيرت وولتن اي نانسي بيرت الى يوخمن ايفياتر الكل تشمو تلاييه ايوا اي بارسوب ساقمتها نشا قمتها استرليتها ديوا ورتا جو ايفياشن جو خقل تمرخ ببرخت الطيارة سو او ايربورت شمونا متى سو ان امريكا قالوا خن ويلكم تو نانسي بيرت وولتن بدايه نيكيتون
2: جيتون
0: جو ويسترن سيدني ايربورت
2: يلا هاي برختها هي عشان شتا شوا دقيقه
0: شوا دقيقه انا بياشا هل بتخينا اختي دشنت نينوس البازي
2: هي
0: اخينا التليفون نينوس اتلان بخشابن ادي تقم قاري ولا بلط ولا كسلان اخينا ميقرا نينوس هل بتاتي توا دوس قرمانه مالك مرزا طول لقى قوة جوية يوخطلان جد ترابة مش مهيبة
2: أو رب ما بيونا مالك لا مالك نينوس رابة بالتي لبداها زمارة
0: كتي لمغباند عاشيق زمريات الشوية وثمانية أي
2: أخينا لبالا
0: يعني نا ممكن إلى خط أوري زمرياتي منن أمر خوة زمارة ليتدخل يعني أي زمرت ليتدخل زمرياتي زي أنا خشوين لا أدخلو ميكس أمي قارن قا زماري خاتي بالوتنا زماريات راب السوداني يعني إتن زماري بلاتنا بالوت راب زماريات السوداني إتلو قطوصة بلطوالا خا براتا جو إيرانيلا من إيرانيلا شمو إلى لارسا نيك نيم ديو يعني شمت شطرة يمريلا لالا L-A-L-A إن لارسا جول باشن ايا ايمن زميرال زمرت كفر البوم ابن غاسي يا كخوي لجلجاني اد مجد مجد امر نخمي يعني اخت ان خشوخ زمرت ابن كما وسودنت يا كخوي لجلجاني ان اي زميرال لم نغبص من ابن ان ميالا برخد يانو ورابق مغبخلا خرت ايمن دينا كتاب بكتاب زمرياتي قالو يعني اخنا خشولا قد أي زمرتا بدمنتية جو زمرياتي إينا من بشمايخ يعني أبنكت بتلا زمرتا سودانتا إينا الليلة بالخامة قدي برسوب الدو برسوب دي لبزمارة زمرتا مياتيلا نو ما تركت كاتو لا زمرتا يعني أبن كاتو لا وليم شاكسبير قاتو أبن كاتو لا توب كتابة إينا إن لد بداية مد أرخ زمرتا متت قد دا برسوبة هدي عشر سرجس ليه أجبت إن غزيلوخ بزمارة زمارة رقادة خجية يا قورة بمرت أول زمارة مودي لو هذا عشر أنه مزمريات اللي بزمارة ملبني لعشر مليان ديانا يعني إيفن ملبني لزمريات ديانا أخنا ناتن يطالع إيفن هراد غزي من تقاتت الخزمارة تابة بزمارة أخسرقون جابريل خزمارته هو يا خجي أمرخ لمن ستايل دي لمن قدر دي بمرت لا أي ليلة سرقون ياكسر قني لزمر سو زمار ديان بزمارنا النخاتي بالوتنا زمريات السوداني إينا لينا جارك هالا خبري من سبب جابي تنخقط الدعوة أو دعوة جارك هالا ما تشخيل لينا ما تشوخي سو قهتخا أخنان لينا مصايا جرشيلا قزمريات الدية هالا مبيشغ يوشوي وطماني
2: تكلت أني أزل دو شوية تخشلون زمارت أخ عاشو سرقون ولندا وزمار أخين قمت زمريو بان زمار ديان
0: هي لما نشيت هدية خيوتة بيتري كل زمريات تخيجي قورينا وزمريات خلولانينا هدي عدد بلاخا جو أمرخ إيدن كما خلولاني هابي جو شبتا شوة تمانية
2: لا باصورة شوة
0: للا شوة خلولاني إيدن شمية هدية مشتوياتي خمشتوتا بويا كت شتا طلايرخي أربايرخي خمشتوتا هويا إنا قمتن يشقد ثمانية خلولانا خدشة ومشتوياتنا رابعة هذه خلولانا رابعة مشتوياتنا خدشة سو إيمن خلولانا خواهنا رابعة ناش خلولة مو بيز مرياتي مرقداني هل بات خلنا أنا بعد من خخلولة يخلي ما تنزمرياتي خشاني ما تنزمرياتي مرقداني سو بطون أوزا ما خلولاني ماني لي ما ينهاون سو ليلة ما لاي قد بقومة تابي توب زماري إينا هالا ليلة ما طيلي شويوتا قد بلطي زمرياتي سوداني ومهنياني قد أمرت ويل أنينا قد زماري
2: دوس
0: you know? سو أي يلا بايب احنا بخشان ختام تخرزني لبتايا اختي ما تخاز مرت خريطة
2: كلا جيبه
0: وخرطة بت ازخ الخرزة السامترية انا عمدي لي خرزة اور اشور كي مقرول يقرا رمسن بادل وجيفو ابديشو عم ترخى مات بخشاني هابي منه خلنا رمسن

0: آنو تبیلا تراجيدي تبيلا جو هورسي درايف وكل آمية وعينا وناشرين مصايب خاشة سو مودي المسلوش المطية
1: خينا أديا زيانة رابع مخيط لجي كلاب جانو أديا مبرزو وخينا أديا بشاراخن ببلخانة زرستو جاو إتا بيارشاني خاكما يرخي خينا المطاقب
0: وعي ريتنو اسبيرا الله اتوالو خن ارخاتي شلاني بلانز
1: جو جدوا ماينز بورا قد جو ساث ويستن سيدني قد میه مادورا آف پکی و آف کانکریت مور مور و گوها و خد خیلی مرم ارپاسات پلگه ماینز پرشا میه وارا و گو شوتا بود
0: شام خرابه قد آی یت شدویلی جو من سبب یعنی بدان حودیاتو خون رابه و سپریاتو خون رابه و یعنی توالو خون پلانس لوکنگ اهید قد ادخا او دخارت اول بای صدن ماره بود وا زی موویل لخا زی موویل یعنی من ارخت پلخانو خون بکلای لینا قبغبانو خنو مغبان تشعيت سيت عدرانو سبرات اطراي انا بخشم بيبيلو خن خشي تخيته اكسترا قد امري لا بلطيت هجت شي دور اتوالو خن دامج ما دامج هدي بايخ منوخم في الخانه سو بهمزم قبط شيت اتيا وخيم قاب جيد انه خل خرزه وبتهمزم خا سبيشال بروجرام بشوق انه خم شينا هاد بسيمه رابا رمسن وهديه بشوق انه خن عم اور اشر برخا دقيقه خيتا بالشارع خرز الدياب ازمرتا قنيتا مقروخلا الى من اليزابيث اوشانا وهل دانا خيتا بما قاتوخون خاميتنا كانو خون خديو بصيخة طارتن بشاروتا وخاميتن قينوتا
2: بوشم شانا

0: Shamonan Mughibbe, Akhbar Zaitan on Facebook, and then Mashbian on Radio, Samaran Mughibbe, Charles Tuma Ile Minan, Pshena Tiluch, قد قبله هنا تشيتا منن أنا أطلب لي كما شعب مقام هذه من بولين قد بقراءه تشيدا ولوخاتت فالبدنز قبله خاب من دي رابا بغداينا قد تخرابا كباينا وشان شو تابو ديانز قد يخرابا كبايااني وخدين قد لخبت ميقرا تشالي ساعتن إني من شيتت ألبو وتشمو تماني خالة بدو بسلقت أنا ديان قد شريت بزمارة إن أربي خمسة أربي شتاش إن بتاعتن جدا بزنس أتن إتلوخ زمريات قتانينا ميكاتيلا تاتا براتا دنيا نورا خوبة ألبوم غزي بخشان أي ألبوم قائمة قد شريالوخ إذا ألبو جمو تماني شوفا و أشي تزبولت لخا زمرتا قتانا رابك باينوزا كم ست تخمن دي باسد ميوزيك قد شريالوخ من شارتا هالعادية خدش باس دام دي قطن تانيلا
1: هات بسيمة راو هايتون بسيمة اخنوخون هايتون بسيمة خرزت ور آشور برسخالت ور آشور هالبت شلامي و مليا من خوباوي قارقا عانيت بشماينا اها خرزوخون ينجاشوخون هالحاتة دي لانيتة فيسبوك تيانت منت قد برسات هل بدوسيت أنا شورين بباندت قاني شيت ألبو شمو تماني خا أسرة بيرخد شاوة جولاي يعني عدية خكماي أدو تري بير تماني بيرخد شاوة خطري معنا خيني باي لغا
0: أنيفرسري
1: أنيفرسيت أربي خمسة باروغا سو شورين إن زول قلقة ما يبولتون شيء تماني شاوة تماني شاوة أتوالي أسراز مريات هل بد تيانت منتها من داني من كل أنا موسيقاري ميزيشنز وقدين هو يرن أنا قدامة خياريخة وتيانت منتها من نوخن ملت مغبتة وأززتة قد هو يرتاني لقد كالك خلم بيش ألبينا بر خطخة شني كل أنت كتيباني نزمريات زمارة ليلة أخشي قال إنا اتنرابا ناشي غيري لقو دوا خقلا كتاب اللي قد أرنج ياود ميوزي بدان شن خارايا فيديو كليب سينا سو تيانت منها من كل
0: أديا ماني وقت قديوخ جرش لقاتوخ قد ميوزيك وقد خشلو خلقه ماي وبرسوبة ماي وقتوخ قد
1: هل بد أنا من تمان السرشنين با تين لخ أستراليا إنا أنا تخرن من سوروتي بلكت شوى تمانياش إنو خنا جو دان أطرات خيخ وخلولان يودو عالن جو دارات backyards. إذا خا خايا بدي أريد خايا خا شو ما أتمنى شن مسخي ولي مزمري ولي. إن الأخ إذا أنت لي بشيت تماني وبر بتخت بسماخة ننوى كلاب. إذا خا خورس متواجو بسماخة يوس جروبي وبدانو. أختان أخ نيو فيسز يبقى لين بتخارموي وقريو أو خورسة. خمسة زمار إخوة لخو زمارة البدانو خمسة بارسوبة ميقولت النورو مندو آنم وآشور مرز ورمزي ويوسف أدوار ديوا خمسة اشتاقنات اخوة سيخ خلبي ما وزميرة وما يوم خايا منن كينز باندي وبدانو مناخد ريني وامو سايمن اي باندي ما يل سو اين أخر زبريق له وتقريبا كما يرخى برداين بلكت شيتا برداين أنا بتبقى لي بريني خنا بشلا رابا خورواته آون طلب لي مني قد أودق باند أورن مني مري أنا لنسى مارا لتلي زمريات مري لا تخمد أودق براكتس وكتفات خلص مريات أوبرا سوبا قمعت قد هيري له جداها هن مسخيلة قلبي ما إيه بنختريني ده على هم نخلي جنورة برجس
0: بشوتا بوت زرابة هي رلا
1: قا كل هو يرانا رابا قا أما أنا قا ميزيشنز قا توال استوديو رابا هو يرى قا برسقال رابا هو يرى قا عمرانة إذن دعي وسنيق قا ريكوردينج خورزي ين كوميرشلز مسكينة سنتة دالي شاقل هنا خشلة رابا بشملا بخشتو إنا أرخد كل نيلة على ها يبل خاصة مجيو برديس
0: جسو يا أديا أنا بدوبس لقد أنا بدوين قديوخ لت أخشي جستراليا يطينا شقاتو قدوني غاتوخ بدوين جاي مركز أنا بتخانا خزيلي مني فايسبوك ما جاياتن بخاب مني راب مشتو ترابا جورتا في دفقاتوخ أدي مود زمرتا قد تزويتا قديوخ انقد بزمار وبد من لبلا يعني بدان كله من لبنا قاتو خينا موي لقد همش انقد بزمار وبد خمانا قاتو اتلا مدور خلال ديدان قد زميرا لخ ايتن خزمر تاقد برشتلا چونك دتلي انا دون انا پولتا يوزي لقد كله پولتا يوزي انقد ما زمريات اتلو رابز اتلو خو ايتا مود زمر تلقد قد يوخ همش بد واقلا
1: هل بت انا قدوم متخد زميرن أربي خمسة أربي شتاش إنه زلقال لتلي رابع لتلي إشتا ألبومز وخا خا إشتا دانا سينجلز لتلي خا أربع بلاتنا يعني قدوم متخياري خد زميرن قرق عيوان لرابع ألبومز خدش تنبالو تبيدن خدش تنبالو تبيدن إيه سبب خي تبيد لقد أنا لنش خيلة أوش فولة أخد أزي بروفيشن أنا هما شوين بالخان وشبت من شي تماني قدش أنا هيجت ويلا بزنس جانا ويت لاين بليخ قناش شواي ما نجي شابتا بليخ خزمرت الليلة لتلي قد خزمرت in particular قد ريشن بيو أنا هل بتخنا زمارة إن لا رايش بخا زمارة لاخش زمارة ين ميزيشني لخا آرتست خا أمانة تانا بلشان سوراي او شولت يبلي لي عم من كل تلبو ان اطلع رشد بيو ناشد لرش سو انا زمريات امتا دوزوتا رابا رشم بيادان سمرن من او زمريات خوب بحلت اينا لتن خاز مارتا ان بتيكلا خاز مارتا قطانا
0: دوزوتا انا از مارتا تخارتا تريل بيس ريشتا باين اخ رابا كما غبنا كتالنا رابا زو خا كميشو زفد لنقشو تابو تا ايز برخاصة متون وال مندي رابا كما غبنا
1: شابت ازمرت
0: رابا شابت ازمرت لغي ايدو قلامر رابا سبالا اديا
1: اين پخلتا هم زوم دا تري سر بير خطره انا جو اترما خيشما قا مشتوت ايدو تخوبة فالنتانس داي تري سر بير خواهد خواه براكتس من ايالت باند و خارت اخنا هر اولي لبيدال ريليس يوم تري تلطا سر بير خواهد فمشتوتا جو دوغوك شوري لهم بطلابو مري لخ بيدو براكتس سبس مرتا خدت با اينا زميرو خد بارتي طلا زميرا لن زمرتا راو بس شابت باين
0: بعد يانا بدوين بخشان تلاي خواب يرخلا جو ايدن فينيو بتاوي لوخون مشتوتا من يب أنا راح خمد رابا شابيرا من ديفيد لقد أنا سبورت وعندنا قا زمار دي يعني رابا من دي هنا أنا من دي لي رابا شابيرا شغل له أدي بنيتنا خم مسج تلوخ قناش قا شمانن قا أنا قد سبورت قا تغفيدنا خم مسج تلوخ قد يبتون مو بايتانت
1: أجرت إلى أجرت قبل طيبوتها يعني طينتت منتها من داني قد شويقنا اختمري هل ودي يوم برد ان خامت خياريخة قد بيش اخال بيما هل بت يقارين رن بريشايد قو اطرا داند از قارين لن رابي اخنا ومدي قامع ايلا من دو خبه و ايقارت اتلون غزمارة اتمجد لاخشي قو اطرا ان كل الدنيا قد بغدارخ و مقروخ السمرياتا ايلا من دو خبه اتلان قالن انا لخشنا انا من جيب جاني همسو من لخش وقت انا ابن خرابي اخنا لخ مالو بوليشانا اخنا اخشي بورخدن زمرياتن براسو قوليشانا خليت يما بورخز زمرياتن لتلان من دي بياشا التط باشمتا انا بالبايشن اترن خيشله ومن دي بياشله إلى أو إقارت أتلن خاقدو خينا وأنس مريات أن كالتشور ديان قد أتلن أن رقدة وزمرة أن رقدة إلى خا ساميجورة من هيايوتا من كالتشور خا أمت سو يا
0: أديا خا برسو بقت جيلي له وتخمون لباس أو زمارة أو بيا ميوزيشن موت نسيت بعد يبت قخا برسوبا عادية بدادانا قد عادية تلان آياء تلان من ديانا قد قمت آياء قد اخنوخن شوري لوخن لطفا جري تشلشيتون و عادية خكما من دي پريس وادتون ميوزيك پلات موت نسيت بايت يبيتون موت نسيت بخشاد قد سبايل عادية قد موت پسلازي القامي قد انا قد بيانا جدا اندستري اوريني
1: البت هلبت أنا هما شيء أو بقارة بقرين رابع مني أخا زمار قد ينخا برسوت قد تلي نسيانا إنك ما شنن تان أو من ديت أنا لنبيدو تان أوديتون له وأنا خليتهم بيه وجورب لي إذا أنت إمبا جو شارة تلاي شنن وأتخا تلاي ترشنن إلى مخيت خا خا إنسترومنت قد زمار رابع هايرة إن في إن ماسط ماخذ خا إنسترومنت دي جيتاري لين البيانو أول ربع من دي أنا قايلة ومن دي خينا قريتا سولفيج فوكل إن قريتا أنا قيت لا إنا زمرة إلى أنا خشفن إلى خا خلت من مريالة يعني you either have it or don't إن لتلخ أو إم سيتا قالا إي جيفتا نخ كما تاس قارت لي مات شتكتا إن إتلخ وقارت إذا أنا رابا سبايلة قريتا ومخيت خا إنسترومنت AI زي زون التكنولوجي لحديا إخنا تكنولوجي رابا سبايلة وسنيقق الله وبزايد إنترنت مخواتا إن قريكش تكنولوجي تلا من دي سباي ومن دي خربة AI رابا سبايلة إن لأو ده كوبي بيست يعني أي أيجو دقيقة دولا زمرت بيا بتلقات ودولا بعده ملودي بتو دالوخ أرنج بتو دالوخ هنا هربش ما يد بضايت ليلة شغل تخا يعني أتخا خاتيبة مخايا خش ليلة بد ماي وبد سودنت لا رابش عبي بروفيشنال شغل بعد لا هنا أتخا إذا أنا مويلة مايا ميوزيشنز دي هم بتيعونا بيت مغدي باند اخنا اتوالن قتماني شوريخ كفول باند دي بخمشة اشتاقينات اخوال استيش هدي بيلون ترقينات جيو بتخارد هاتن اخنوخن رامان خاقها قوي و اخنوخ ادوان سورة تازو تي بخشان تماني خمشة تماني اشتو اخنا اتوالن خوالا جيو بن بلاك تاون تي اخوال سورة بيتون اخنوخن فول باند دي بيت ديان رامان مارا انا غزيلي انا اخنوخم خايتون مارا نكس تاين مري ريمون ات لابد درامز انا بلابد جيتار جيو بتاسن هنا خيش نقري هدية انفورشنتي لغ بغزايا بغزايا اخترقينات على الستيج وقاعد اخلت لنا رابع جيتارس لتن بلاتا درامز درامرز لنا بلاتا بايس جيتارس سو اي اي دا جاريك خدش هشارة واخلا ما بلخ اخلا بخا او رخدوس
0: هدية مارا قد او زمارا جري اوي لخا انسترومنت هذه instrument قد ماخ instrument قد بزمارله يا قد هيرني قد پرشتت زمرت قد بايز زمره
1: قد كله من دي غزي هذه انا
0: رابا يعني قد بايز زمريتن ماخد جيتار يا ماخد پيانو زمريتن مويداله قد arrangement مدوم دي مارو
1: لا اخشي arrange انا هيرانو هذه اقامة انا اتلي لي ماخن اخت مري instrument إنه مو يودن خبران لمسن كتفن إنه هوازي رابا من يعني يودن أنا سمريات رابا من سمريات قد سميرين شقيلنا شما هوازي دي إتأتصال من إن ما خلقها إنسترومنت هاي رالي رابا قد يوتدن هوازي كتفتد ميوزيك هاي رالي خا آين خا قد ناتوخ ملبتلة على تشون ديوخ عابد تمس إذن بزمارد هيرالو قد يعني زمرد قيشون لا أبد فلات بزمارين شارب بزمار مخيت إنسترومنت رابع أنا قيت له ناشي لايب لوهر قد أودت كتفت زمريات ميوزك قانو كتفت له
0: هذه انت خيالة جيل باي شاريني إنسترومنت مخايله داخی اورخه کامس پاتخ لخه گانو خچه اخ بداید ان لاسه قتل ستایج خلطا لا خلطیتن لی گانو مدی گروسیتن گدا بزنس مود پسلا ای که گری ازینی ایتن دوکانه قد یال جیل کامسی ازی جاربینی شارینی
1: جاربی آل سیخت ستایج هلبت اخنان اتلن اخنان هایرخ دخینه دویق و ایدن و مسخن الستریج اخت
0: مطلی یعنی که کت خز زماره کمسی ازی الخز زماره تای زماره تای رقت او مندی مارو
1: هلبت هلبت این اتن این ققریتا ایتلن آتورای بای لای پیانو این درامز این گیتار این اتلی خوروات آتورای اتلون مند گانه یعنی آفیس گانه اتلون
0: ادیم
1: پروفیشنز
0: پروڈیوسرز and I get arrangements vadana your producer ilaha khanasha different kma an qeta min dilaqa khazmarta qet min sharata hel prakta an qet mutayla lu idal
1: producers akhnan unfortunately pasham tlaqat litlan gan uzamara ila producer adi ana ishta album di khadanat vali producer album trelpo usra qet awn mar ana bdodna album انا پارن کله مندی او قنیت او تقادیله اون پوری له قز مریات او کله خامت دوپلیکیشن اخن خامن دی پیشر زلینه ایله قد لیتلن سپانسرز لخ مخ ملت خینه او استودیوز دی ان لیله من دن استودیوز قد اورق ملتی ملین دالرز دسک ایله میکسر ایله مخال تما اما چانلز اخن یورخ ان مسکینه انا استوديو اتوراي دي اني اورخ جو باك يارد ني نجو بيت ولا دول مت جو بيسمنت ني له خيك ما مديان اكوبمنتس اتليتا مدوقة قدن مديان اتلو مسكينه يعني او كواليتي بالوطنا اتمجت اتس اتس وول كلاس كواليتي اتس ا توب كواليتي اتلان رابا تالنت اخنا اتس ا سولمن ان ايوالن بروبر بليسز و ايوالن خاشا sponsors قد هايري والان بيت سوانتت اكوبمان بواتت دولا فيديو كليب انا ملات اتلون انا ملات جور مخ فرسايت انا خلين عرباي شابي تماني الف دون خارج الخابي دول اخنا لخ لتلن امسيت قد او دخل او اينا شكيرا شمد على اتلن مو اتلن اتلن تالنت gifted musicians who and it videographers it can rob a spine so مصايخ مغزيخ خاشولة reasonably good أتخاخ يبخ خامن ديقا قملت
0: هادية شمانا باين يطيني آتن خيكما اختاني ني 5 questions او داخن خيش شخ شخل بخلا question ديان
1: شو
0: چاي كما غبيتن يو كافي كما غبيتن
1: چاي
0: ايك تولا جيبو
1: اما جيبو اما
0: شاي عادي قم يو فنوخ كافي انا اوكي كت فنوخ شاي
1: خنا خفلي تان انا
0: اوكي بس شاي
1: شاي ده لدي بايس يلك اوز شاي انا يعني قلة ومو تاني
0: فايبرت سون
1: فايبرت سون دي
0: ديوخ
1: اتلي رابو زماريات اخت مري ان زماريات قد ان
0: خاد انا بروش
1: يا
0: زي أنا كل زمرياتو أنا this lightest one is the best قاتي
1: أي خارطة دوزوتا رابا يرشن بيو كل زمرات يرشن بيو زمرت هلم أيني رابا يرشن بيو آدمي كتي لخ إيلانا إيلانا رابا يمغبنا actually I'll say إيلانا
0: ملين كتيب لخ
1: إيلانا زولاد جاني لخبران دولسنا
2: رابا
1: يمغبنا أي إيلانا جيو جيو هنخوا جيو شيكاغو خوا شتماني sorry إتشي إشتا بچه خمشه پشتی تقریبا طلا اربایر ختامه ما یه هتل خیمت بوسون لیلو خای کتابه شدری له ایدان ده موبایل شو لطفه شدری له خش خبرانه تلفن مخیله مریکتولم متیلی هر ایدان خا ها واس مشمیری قاتم مریه دست گو هد گو هتل تی هاییدا یه رابه شابس نبیل ویدال ارنج یه ایتس بیوتیفول سانگ ایدان
0: گیو اتلو خیز مرتا از مرتا خارتا ما تخلا ایلانا ما چی خلا اختن هر غیم زوم اخ
2: ایلانا باین مخ
0: باین مخ امر ایلانا ادیا فیفرس فود
1: favorite food in a little healthy levantan do
0: stay yan lela dolma lela med ye do ya la
1: it's a dolma in a dolma healthy
0: la khaf
1: yeah
0: dolma healthy
1: ana kitlet med yani medi ava masala qulia ya sodiyat
0: kitlet khala na prusha khada qad chatfana la khada tan chali bila aha
1: qorma sabzi
0: qorma sabzi adiya khob khara tzaqat tanina kha khabra qat ان السندان ديوخنه قبايان ديوخ قد بت مبلخيني قد قد يوخ باي ديسكرايب اوديني مو مو بخشاتي لو مو مو قد يوخ تاخي بخزاين
1: اي هوب هي ليفن قد اويا ليتل خا يسورا بالزمري كونكشن زمارا ين امانه تانخ من من ملت رابا ان نقيتله هديه زمرة إن مغبيلي لا مغبيلي أي إلى أو إمسة دي أنا أخشي ما صن زودم ليلة ما صن مغرمن هنا كانت برناشة رابا رابا أنا قيتلة يبلتوش قلتوخ من من من ناشة من من بيانوخ ين ملتوخ ين من دنت بالخانة موسيقار ديوخ رابا أنا قيتلة so إن إن تاني لي هامبل رابا بخادن إيمان خناشب شيطة أنا إيمان خناشب شيطة
0: يا
1: ألبت أخبرنا شخنا لي ماسخ مصفية خيال كله خلطه خخي برناشخ إنا بيبي من قد أوي عين همبل
0: هلا إطلان خيك ما دائرة أنا خابو خارخين قد لنجتي ولخ عن جيويت إطلق بلانز وديتن جيويت من خابر سوبا يا
1: دويت دولة ايه مي قرت زمرته ولا اخشي انا هنا انا قريت خدش موخي خدش بليه اللي بدن داناته قلت لي خا اربع زمريات اي دوت ولا خمسه بريقنا تقريبا اخشي الزمره في عشله خا زمرت زمير دوت من ليندا جورج من جلدي البوم ديو بس اي اخي تبتو يا من خا زمرت اخيت لات امريكا لا بس شموليه من هديه It's just, yeah.
0: Tani Khazina Kamula Yavet Adia Donola.
1: Secret Ila. Surprise Ila. Surprise
2: Ila. Surprise.
0: This time. You know, I'm so called
1: Tani. I'm not a Robak Alu Shapir. Robak. Yeah.
0: Budai Maila.
2: Budai Maila.
0: Anna Lambuda Maila. Tani Khazina.
2: Yeah. Lachin Lavana
1: Surprise. In a Lilat Lacha. Lilat
2: Lacha.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Okay. بداية دوزي تتعاني تلي
2: I have a limb على بداية 100% إنا إتلي بخشاون بداية معي
1: إتلي خا أدخل بخشاون لخا
2: بخشاون بداية
0: أنا بداية مو أنا قد مشمو إنا بخزاين قاتن على فيسبوك متي مو خم مسيج تاني مو ماني بخشاوتون إلى أبار سوب قد جوات داود مخور تشالس تو
1: يا ما سيتن شادي كتويتون جو كومنتس
0: يا كومنتس كتوبون
2: ماي
0: تو يا ماي تو يا اجي وي تو يعني مروح ارباز زمرياينا لنا
1: لا لا اربا اني دياني لا
0: بنوشي
1: لا هنا خزمرت
0: خزمرت بيو
1: خزمرت
0: بيو مبسومت بجويت الى خمدي هسنا قد بعد
1: دويت زحمت الى تري ما ارزا ابي اتس اوكي هنا نقوى ارزا سب لب هن زمرتن قالم بريشل سو او هاوس ين قينات تاع نخلم بلشان ديان كرك أو بيشة ملخمة خبص لقى من من ترمنت الدارق من زمارق ليفل براتا وورس مينا أي هوا السودان يس منش اللي بيدو أي ماس
2: كم سنة سكيل باي تانسلا سكيل زمارتا
1: كي
2: سكيل
1: يس
0: أنا إتلا خابو قارة كورب أتن هما شاد فعل أبو قارة أنا لنش بيك أبو قارة إتلا قاقر أدي
2: أتقاقر
0: بقرة لي دوستاي أوكي جيوا أتن زي قنا شمانان و بجانان قد الفيسبوك يشوقنا قاتن جيوا من سوروي تزوي لكيبورد مخايا قد شالي قد بداين أس دوستين رابا أتن إتلو خابو قارة أدي أدانو لها
2: شالي باين بقرة من مخنيت مني
1: رابا خيغات وخات هنك ما الاخوه لما خزيوت مشي جيو شواب دايبه خا خا يجو بازر خزقو دال
2: اتلم رابا تخرني اسباين
1: رابا تخرني اسباين
2: يا سفر ان ميلبورن كانت جل رواس
1: اه لو اتن روني خيش اي ام بيوتيفول
2: خنا ان من نايت ستار باند ذا خيش خو
1: هو خيش خو جو جو اتشي و اي دان باند وي خو خيش خو خمس اشتاجنا كورش ده من اي
2: شملوس
0: زي انا خارج اسبانيا
2: رابط خوني رابط فيلم الفيديو
0: دنيا صورت لنا كل قويد على بداينا كل قويد على تمزميني كل
1: بتاعنا انا اجي ودا اتوانت مشيت خا باند ان تخليلا نايت ستاري
0: نايت ستاري ويا يا
1: نايت ستاري با
0: كما اجي نايتون با
2: ليت ايتيز و نايتيز
1: ليت ايتيز خنا انا 89 انا وريك 7-11 اخلوخو خنا ايدانا شروخو من امو بدملو يا لما خزيوخن هل بكس خنا انا بليجي ما تعمل شو هل بلوتلي 94 او شوري اللي بلاخ من بلجت ما جبان كل ده طلع اخون وقت با ومامون ايفا جيو وخد انا اخشي توني با بخشام لا توني ريليتد
2: يا بيس مخ يعني
1: good old days
0: good old days انا بیلی که شمان مدینه قد گیو از بدایل قد چلس را با
1: سپای
0: ایتن هیستری تا ما خیقا دخینه اوت را با بسی ما قد قبلو خا
1: تیانت منت هم نوخون تیانت منت هم نوخون را با قدیلی بطلابن منتیتا قد توخون دمجد التت باشن تو قد لمسی لن ای مشتوت از غلا قام ایخ
0: مدرم تو دخل
1: اینه بخیل تا لهر دویا ات آن زمر این خخین زمر من ادیه مارن A happy anniversary.
2: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes